إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه رمز مقدس للتعبير عن الاستقلال باللحن والكلمات، ومادة عنوانها عيد الأضحى انعكاس التضامن الوطني المعنوي، وتعليق تحت عنوان العلاقات الأذربيجانية.

الهجانية الأوكرانية، الدعم الاستراتيجي، الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة. هنا بكم أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه عيد الأضحى انعكاس التضامن الوطني المعنوي. توجد في العالم أيام خاصة نحتفل بها أمة وشعبا مثل عيدي رمضان والأضحى. تتجاوز هذه الأعياد الحدود الجغرافية والاختلافات العرقية وتتحول إلى مصدر الفرح للمسلمين في العالم. يتبادل الجميع فرحتهم ويتبادلون الزيارات والتهاني. إن كل هذا يعتبر قيمنا المشتركة. تحتفل اليوم جميع الدول الإسلامية بعيد الأضحى بموجب القانون الذي أقره المجلس الوطني الأذربيجاني في 27 أكتوبر 1992، بعد استعادة أذربيجان استقلالها يتم الاحتفال بعيد الأضحى في بلادنا على المستوى الرفيع. يعزز عيد الأضحى الذي يقام في بلادنا سنوياً المساواة وقيم التسامح في قلوب الناس كرمز الخير والرحمة. يحتفل الأذربيجانيون المقيمون خارج حدود بلادنا بحماسة عالية بعيد الأضحى الذي يرمز إلى الوحدة والتضامن والأخوة. يدل هذا على أن الدولة تبذل جهداً بالغاً لحماية قيمنا المعنوية. عموماً يشكل الحرص الشديد تجاه القيم الدينية المعنوية وإظهار الاحترام والتسامح لمختلف الأديان والحضارات أسساً معنوية لمجتمع أذربيجان إرقوية. يتفقد الرئيس الهماليف أثناء زيارته إلى المناطق الريفية وكذلك إلى أرياف باكو المعالم التاريخية والدينية، ويعطي الأوامر لإعادة بنائها. بموجب إرشادات رئيس الدولة تشهد المساجد والأضرحة والمعالم الدينية في أذربيجان حياة جديدة. يعيش ممثلو جميع الأعراق والأديان في أذربيجان كأسرة واحدة ويتمتعون بالحقوق المتساوية. يثبت الرئيس الهماليف الذي يرى أن قوة الدولة في متعدد الأعراق والأديان والثقافات بأن التسامح هو روح الشعب الأذربيجاني، ومن وجهة نظر هذه يمكن لأذربيجان أن تكون نموذجاً لدول أخرى في العالم. تثبت هذه الكلمات مرة أخرى بأن عيد الأضحى الذي يجسد قيمنا المعنوية والأخلاقية يدعو الناس إلى الصدق والنظافة والوحدة. خلال هذه الأيام المباركة يتم ذبح القرابين في كافة أنحاء بلادنا وترفع الدعوات من أجل تقدم دولتنا ورفاهيتها، ويستذكر شهداؤنا الأبرار بكل أجلال. يرسخ عيد الأضحى الذي يرمز إلى الإنسانية والخير والمساواة مشاعر التضامن الوطني المعنوي والتسامح، وينشر التعاطف والرحمة بين الناس. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه عيد الأضحى انعكاس التضامن الوطني المعنوي.

هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه رمز مقدس للتعبير عن الاستقلال باللحن والكلمات. أذربيجان، أذربيجان،

وطن الأبناء الأبطال المجيد. نحييكم بهذه الأبيات التي تبدي حباً وإخلاصاً للوطن. لا شك أن الجميع يعلم بأن راية جمهورية أذربيجان وشعارها ونشيدها من الرموز المقدسة التي تجسد استقلالها. إن النشيد الوطني هو علامة ورمز أبرز للتعبير عن حبنا للوطن عن طريق اللحن والكلمات، ويتم أداؤها في الأعياد الوطنية والرسمية والأيام التاريخية والفعاليات الحكومية والمؤسسات التعليمية، وكذلك بعض الحالات الاستثنائية التي يحددها الدستور الأذربيجاني. يعتبر النشيد متساوياً مع العلم الوطني بسبب هذا الارتباط وقدسيتها وأهميتها في إدارة الدولة. يعد عادة النشيد الوطني بالتعبير الأدبي علماً موسيقياً لكل الدولة والشعب. يتم إقرار النشيد الوطني من قبل الدولة وجهازها التشريعي. اتخذ المجلس الوطني الأذربيجاني في 27 من ماي من عام 1992 قراراً حول النشيد الوطني الذي يجعلنا نشعر بالفخر ونستمع إليه ونؤديه واثقين وبالاعتزاز عندما يصل صوته إلى آذاننا. بموجب القانون التي تمت المصادقة على الموسيقى، أصبح هذا اللحن الذي لحنه عزير هجبالي وكتب كلماته أحمد جواد نشيداً وطنياً. بالرغم من أن المشروع لإعداد النشيد الوطني وضع في سنوات 1919 و 1920، فإن الأوضاع التاريخية والسياسية آنذاك لم تسمح بقبوله على المستوى التشريعي. اتخذ المجلس الوزاري لجمهورية أذربيجان الشعبية في 30 من يناير عام 1920 قراراً حول إعداد النشيد الوطني، وأعلنت وزارة التعليم عن انطلاق مسابقة لأجل هذا. تم تكليف المشاركين في المسابقة بتقديم أعمالهم إلى مكتب وزارة التعليم حتى الأول من ماي من العام نفسه. كان من المقرر إعلان النتائج في 28 من ماي في الاحتفالات المكرسة للذكرى الثانية لاستقلال جمهورية أذربيجان الشعبية. لكن احتلال أذربيجان في 28 من أبريل عام 1920 وسقوطها الجمهورية لم تسمح بالمصادقة على النشيد الوطني. نذكر بالمناسبة أن كلمات النشيد الوطني الأذربيجاني صدرت لأول مرة إلى النور في عام 1919 في كتاب الأنغام الوطنية في دار الطبع والنشر الحكومية. قام الملحن الأذربيجاني المعروف أيدين نازيموف بتوزيعه في عام 1989 خصيصاً لأجل الجوقة السيمفونية الموسيقية، وبث لأول مرة بعد 70 عاماً في الخريف من العام نفسه عبر شبكة الإذاعة والتلفزيون الوطنية. ما أحلى أن النشيد الوطني يسمع اليوم في أذربيجان المستقلة وذات السيادة وقاراباخ الحرة في ظل العلم ذي الثلاثة ألوان، ليظل علمك ونشيدك كاسمك شامخاً يا أذربيجان كما يريد في نشيدنا. أيها السيدات والسادة، قدمنا لكم حديثاً عنوانه رمز مقدس للتعبير عن الاستقلال بلحن وكلمات.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية، الدعم الاستراتيجي، الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة. تعتبر زيارة الرئيس الأوكراني الأخيرة إلى جمهورية أذربيجان من الأهداف الهامة والمثيرة للغاية على الساحة الجيوسياسية الواسعة. تكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة لصفقات من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، بل على خلفية التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها منطقة أوراسيا. تناول لقاء منفرد وموسع بين رئيسي البلدين في مدينة قبلة الوضع الحالي للعلاقات الثنائية الواسعة. عاد الرئيس إلهام أليف في مؤتمر صحفي عقب اللقاءات إلى الأثان، زيارة قام بها إلى كييف في يناير من عام 2022، أشار إلى أن تبادل الآراء التي أجراها مع الرئيس الأوكراني والاتصالات التي تلتها رفعت العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية إلى مستوى عال. قال الرئيس الأمالي في مؤتمر صحفي في مدينة غابلة، إننا نتعاون اليوم في عدد من المجالات. أوضح بأنه تم التأكيد على هذا التعاون مرة أخرى اليوم، أشار إلى وجود التعاون في مجال الطاقة إلى جانب الحوار السياسي من بين القضايا التي نقشت اليوم. أود أن أشير بصورة خاصة إلى وجود التعاون في مجال الطاقة. هناك إنجازات تحققت بالفعل، لأن شركة النفط الوطنية الأذربيجانية تعمل منذ سنوات طويلة في أوكرانيا بنجاح. في الوقت نفسه هناك آفاق واسعة ومشاريع مشتركة نوقشت المبادرات المشتركة بما فيها المسائل المتعلقة بتوظيف الاستثمارات اليوم بشكل مفصل. لا شك أن رفع التبادل التجاري يقع في مركز اهتمامنا. قد تجاوز التبادل التجاري نصف مليار دولار، لكنني آمل بأن هذا الرقم سيزداد في السنوات القادمة، لأن هناك آفاقا واسعة لتحقيق هذا. كما جرى خلال لقاء الرئيسين تبادل الآراء حول التعاون العسكري التقني الذي له آفاق واسعة. أجرينا تبادل وجهات النظر بشأن التعاون العسكري التقني، وهناك آفاق كبيرة جدا في هذا المجال. يتطور مجمع الإنتاج العسكري في كل من أذربيجان وأوكرانيا على السواء، وهناك فرص واعدة جدا للتعاون في مجال الإنتاج المشترك وبشكل عام في القطاع الصناعي. جرى الحديث حول هذا الموضوع بشكل مفصل، وإننا نريد تعميق تعاوننا في مختلف المجالات. تطرق الرئيس الأوكراني في المؤتمر الصحفي إلى إمداد أوكرانيا بالطاقة، وقال إن أوكرانيا تلقت في الفترة الصعبة 11 حزمة مساعدات من أذربيجان، وعبر عن شكره على هذه المساعدات. إنه شكر أيضا نظيره الأذربيجاني على المساعدة المقدمة للأطفال القادمين من أوكرانيا. تتعمق العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية في الفترة الحالية

لا تزال القضايا الأمنية الإقليمية وتوسيع مسارات النقل والمشاريع الاقتصادية الجديدة تعتبر من الاتجاهات الرئيسية للتعاون. يشكل الدعم المتبادل والشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة ركيزة للتعاون اللاحق. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية، الدعم الاستراتيجي، الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة.